اكسكا اف ام كوا ولا نوي متنكوتشو او نوبر خرما نكو ساكوجي سي كا كي رادو كي كوا تو كا كاي سي بانغ بوكسي تي كوان كان كو سوبا كي تبي ان 20 خمنيت مكو كوا نو ولا نوي نوجي تبو كو ساكوجي سي كا كي رادو كي كوا تو كاي سي بانغ بوكسي تي ولا نجي جان تنكو ما كم علي كوا بروخم كي ماسي تي كوا ولا نوي متنشو مبا تا ساكوجي سي كان كو كا كي رادو kwe ale kwa program no mtutu kwe mwa kwa wola ngwe sakwe sise kake radu ke maunga maso tendu ita unga ba wola ngwe